0: وفيستي نا بخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري
1: خلاتن دز باجي و بو بشك داري كرنه تيرو بشكان دا بو سي جاشتن نايب و سي ترومبلين بي ام دبليو اكس 5 ده آيس كريمن بكرا و ايكي بلا شو
0: دمي بابا تهتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار آفرين صدف تني بو صدف

0: ما شاوتي بيجنا من بكية دلي ما حالون بيا
1: دهوك راديو هشتو هشت بوينت بينت هشتو هشت بوينت نه

او بركي بدرستي قواتش عثماني برك قواتش عثماني ناصين انو حسي بوان درس دانا كويتن جبو زغاني نهندي كو ابرا تراتيه گرتيه ينكو شهكه ترطباتك ديوس بيدزي هاد بات چون بري خوب كروي بري ناني فريوس بيدس حاله گوتي گلا جارا كوچا دابيجن برانش نافبازي نگرن فال يا خوشا پاس ده زي زيتن دي سو جوا سو داد كفت هند سالان جي دابيجن برانا نبادن نافبازي فال يا خوشا اف اوه هش هاوین هاوین ده دابان اختنا براف کن اف چنده پریکا با خورات زانین برای هات نوچونا کاروانیا و ریکین دیر گلک پیتا با خورات کن تایبت کوچه را برای هات نوچونا هات نو برا دشت و زوزانا دارد.

بلا قدرت خشتري سيدي معصوم وايد واخترا كان سرهوت يكت عقل داري بوشو يغمدية بلاف كربون طالت حفتيا سر عيسي دلا كو عقل داري كبنا ودنك بو جارع بيني فيلسو بو صلاف ورزقتنا ما بو سيدي معصوم انور موري ديفرو محمد عبدالله تيتن خدع فكت اوي جي هندا تش بلاف كنسل عيسي دلا بارتوكك عادة كده اشارات الداتا سرهات يكا عيسي دلا اش بارتوكا سيدا معصوم انور موي او رنجي واحد دوكا بلاف كده كاك محمد ياما ناصريش سيدا يواجد بو از دي برنگا که دی ای برفراتر بو هوا وی

0: دهوك راديو #hashtag.fan#hashtag.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: حتى اوفيستنا بوخچايا اوهب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري تستكفي افش لايك و فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيوت البت دوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايو بن صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0705-225-47-74 روزانه لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدباش فوكس زنجلن جيانه وشبو شغان بكن حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

قدرن فيسترن وصو يا خوش ام دي برنامج خويا اف شفاه خلقو برنامج بدوين يوم هذا سما دام سباسيا قدرو بيناري خويت خوش تفيتين سباسيا بوان هفالاجي اف شفاه بريكو بيوين ديال جال مدى بجداري كرين و سباسيا بيسنور بو هفكارت ميت هجا ما مستعزات علي لكنترولي لسوشال ميديا يجي سباسيا وان كين سيهاد دهوكي رجيار امير نهال خليل حتى شفاكادي شادو بختور بن بخاطره.

عشقم عشقك جدايا نوك عشقا چدلايا اوینا دشتو جيايا مسوزا خو دگلدايا اوارگه مکردايا.